0: الحمد لله الحمد لله كثيرا تماما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرضا من جاك به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أصحابه الكبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله من سماء لقب كل الخير وانتقوا أما نهاكم وهل تعلم أن الله قد أمركم أمرا بدا به بنفسه وسنى بملائكة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب الدعوات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشوعنا وتعبدنا وتقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاتقوا الله يذكركم واشكروا على نعمتكم واسألوا من فضله ولا تكفروا أكبر الله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى عليه في موسى صاب يا سلام عليكم صاب إنكم بيت سجدركم صلاة جامعة الله

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

عادل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. بسم الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.

Assalamualaikum. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا تطير طير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا شريك له اللهم أكبر اللهم على الشهادة وإليك المصير اللهم أجلنا من النار اللهم أجلنا من النار اللهم أجلنا من النار اللهم أجلنا من النار اللهم أجلنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام علينا ربنا بالسلام إن أنت أنت دار مصر انتظام ترتنا عليك يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده إلا هو اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك سبحانك

السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك الله.

جلال والإكرام. اللهم سلمنا آل صاحب الجنان سلامة في الدنيا يا الله، سلامة في الآخرة يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك مع زائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اسم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والعفو عند النساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتحليلنا وتسبيحنا وتحميدنا وتمن تفسيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اختم لنا بقاتمة السعادة، ولا تختم علينا بسوء القاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب وتقاضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.